0: معلول او كيكي جلميكي شو حاس كريات ويجي هاتيا سبي القيتانة خداني باسكو قيتانة او ياري خاتينو چاو برانكي نارانا
1: راديو فين راديو فين